0: بجاه المسجد عندك والمادح أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا بوجود سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا محمد الأمين ما لا ندوكال سي ويروي ما لا ندوكال سي غام بي دي ندوكال بيب جودو دي ندوكال كيب كو خامي ньо بوك ديكا ньо بوك يالا كاب يوننتا ньо بوك امباخ كيب كو بوغا لو باخ.

0: آدم والكون لم تفتح له أغلاق أيروم مخلوق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا بوجود سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته وتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا محمد لامين ما لا ندوكالي سي وير وي ما لا ندوكالي سي غام بي دي ندوكالي بيب جودو دي ندوكالي كيب كو خامني ньо بوك ديكا ньо بوك يالا كاب يوننتا ньо بوك امباخ كيب كو بوغا لو باخ.

0: له أخلاق أيروم مغلوق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا بوجود سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا محمد لمين ما لا ندوكال سي وير وي ما لا ندوكال سي غام بي دي ندوكال بيب جودو دي ندوكال كيب كو خامي ньо بوك ديكا ньо بوك يالا كاب يوننتا ньо بوك امباخ كيب كو بوغا لو باخ كيب كو بوغا جام كيب كو بوغا تيغ سي يون ني لا ندوكال دي يالا ديفال ني لولو يالا ايسي جوبو اك ديغو سي سوني ريو يالا ايسي ليغي يالا ايسي باركه ديف جام سي ادنا بي ييب ديفال كو سوني واجو ري دون تخاوي مير يالا جيجال لين كو لابال لين سي يرمان دي Mohamed Lamine yang ma don laaj diri gamo fayen banjul gamo yi bari won nek bentay sax gamo
0: bi jahil mamduh indak wal madih an tu'azima

0: آدم والكون لم تفتح له أغلاق أيروم مخلوق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا بوجود سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا محمد لمين من لا ندك لك ويروي من لا
0: الممدوح عندك والمادح أن تعظم

0: العالمين والكون لم تفتح له أغلاق أيروم مغلوق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا بوجود سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا محمد لامين ما لا ندوكال سي وير وي ما لا ندوكال سي غام بي دي ندوكال بيب جودو دي ندوكال كيب كو خامي نيو بوك ديك نيو بوك يالا كاب يوننتا نيو بوك امباخ كيب كو بوغا لو باخ كيب كو بوغا جام كيب كو بوغا تيغ سي يون ني لا ندوكال دي نيان يالا ديفال ني لولو يالا اسي جوبو اك ديغو سي سوني ريو يالا اسي ليغي يالا اسي باركه ديف جام سي ادنا بي ييب ديفال كو سين واجو ري دون تخاوي مبيري يالا جيجال لين كو لابال لين سي يرماندي Mohamed Lamine yang ma don laaj diri gamo fayal banjul gamo yi bari won te bentay sax gamo yaangi

0: والكون لم تفتح له أغلاق أيروم مخلوق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا بوجود سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته وتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا محمد الأمين ما لا ندوكال سي وير وي ما لا ندوكال سي غام بي دي ندوكال بيب جودو دي ندوكال كيب كو خامني ньо بوك ديكا ньо بوك يالا كاب يوننتا ньо بوك امباخ كيب كو بوغا لو باخ كيب كو بوغا جام كيب كو بوغا تيغو سي يون لا ندوكال دي نيان يالا ديفال ني لولو يالا اسي جوبو اك ديغو سي سوني ريو يالا اسي ليغي يالا اسي باركه ديف جام سي ادنا بي ييب ديفال كو سين واجو ري دون تخاوي مبيري يالا جيجال لين كو لابال لين سيرمان دي Mohamed Lamine yang ma don laaj diri gamo fayal banjul gamo yi bari won te bentay sax gamo yaangi bari
0: bi jahil mamduhi indaka wal madihi antu azima

0: العالمين والكون لم تفتح له أغلاق أيروم مغلوق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من علينا بوجود سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا محمد لمين ما لا ندوكال سي وير وي ما لا ندوكال سي غام بي دي ندوكال بيب جودو دي ندوكال كيب كو خامي نيو بوك ديك نيو بوك يالا كاب يوننتا نيو بوك امباخ كيب كو بوغا لو باخ كيب كو بوغا جام كيب كو بوغا تيغ سي يون ني لا ندوكال دي نيان يالا ديفال ني لولو يالا ايسي جوبو اك ديغو سي سوني ريو يالا ايسي ليغي يالا ايسي باركه ديف جام سي ادنا بي ييب ديفال كو سين واجو ري دون تخاوي مبيري يالا ديغال لين كو لابال لين سي يرماندي Mohamed Lamine yang ma don laaj diri gamo fayal banjul gamo yi bari won nek bentay sax gamo yaangi bari lako kuma

الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل

وتقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد

ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر

يشفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأ

حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

فيهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن

الملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

في أرفه محيانا فطورا لوران وطورا لصادر وآمنة للحي أخصن به سعيا نهيم به طورا.

فقلبي يا عبد الله والجسم سيقها وروحي سيق سيا تهي سر ولا جري محمد روح الجسم والجسم أحمد فلم يبقى إلا يا أحمدنا ومحمد ما مرسل قلب يدوران هولهما وفي القلب لذات لا علية ما أرقد على أنني هو القلب.

إلا أن رأيت القطب أحمد أحمد الناس وكسر وجود الكون نشي يدبا ميانا حقيقة سر الكون ذاني مكوين وقاتمة الأفرايا دفاردا مذا ميانا تنورته في حضرة قدسية.

0: ابو ابراهيم قد جاء زائرا يا خير غيرا
1: ولا ملكا الا الى الله هو الشافع سوى المصطفى المختار بقرا واخرا فمعتمدي حقا عطاء محمد واهل

وإيكال فيه تكشف كذلك أفرائيل يا مفازر كذلك أفرائيل للحرب نخففا

أتوا بشارة وناظره المولى البرايا وقد كفى أبو بكر علي إمام وزيده أبو حفص الفاروق. أحب يا من صفى.

وترى سعد وسبير سعيد ونجد العاصم ما عامر من وفى فيا قبر جمع الكافرين جميعا قد أرضيتم المولى.